والفضيلة والسرف والدرجات العالية الرفيعة وبعد سلمان من محمود الذي وعده.